0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
1: Azit sam oza lokum bu mobile, online and radio zimahalalef SBS Tigrinya iyu.
2: سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي حمص 4 سنه 26 حادث ساعات دالنات حزتو قربنا لنا فلما حزبتات ابورجينن تورس ايلاندر نزلومي مدبنا المحلال فول زلنا مريت انتا وين بحالا وين وننتم قانم ابوتون هب بزد ما اس بي اس تغرنيان حزبتات ورانجرون واي ورانا هاجر كلينن زحلكم زعلون عبيت عدي كبري هب در زینا دانیل سیوم مسبعالتی بیتو سولیانان مشودیش تورح ودو من اب کلتشن عصر شدیشن عمت مرت نوالدو اب نایبون حرش امن محقاز کاب ملبرن اب ایتوپیا کل الارومیا کیدوم دحری نای سلست عمتات نه هاگر سب نابران اب ملبرن تمالیسوم آگیو کوفی استباله کافه مقلون مکفافلن بون زد غلل تکال کفیتوم دانیل بزعبا مسبون زلوم تسار اب ایتوپیا زنوبرز انحیتن موی اون اوگی الو قدام اکفالو لومی کنو غربینا لوغنا سددلنا سب تبالو گلی کبر استاتو ایرترا مکتل عدم برمبل سمانین حادن حافش او گبای حبرات هاگرات کوینا تمریتا تعذبت مرت ايتيوبيا زنوبرونا حبرت افريقان ايقادن لأخاتن بوليتيكا ولتب كجمرت او عم ابيات كريستيانات فتا متقعات كسام مع السبل حازن كمزفت ارى باتريارك ارتولوك سويت بيت كريستيان ايتيوبيا تزاري بوم زبلون كال انتحازيو من بار راب اوستراليان كال تستنونا لنا نخل مدباتنا المكتال مسانا حبيركم كتان هزو عدمكم ادالونا قرابن زمدب بين سمره حجب غطا نبعل توزينا نيلوم يحمس 4 سنة كلتشحن سرانش ديستن استدالو زينات تقرب لكم فلما أرساتهم دهر حيدة سومنات النينو سلز جمر عالم حما كنتات أير كمت مخوان نخت الدالون متنقطع قريبو على في بيت مخري اندستري مخاين متن بزحي مشتان الكتريك مخاين كمزقر رومو قليسو أوستراليا وقت تغريتا اب اوسترالیا تگم منگار حق کمزلو کمیشنر ادلو بعلیت گلیسو ازی ریڈی اسپیس بقان قوات کرنیاز فنو مدبیو اب اوسترالیا حجون تگم منگار حق کمزلو کمیشنر ادلو علیت گلیسو اتی اب ویکتوریا استگبر مسرح منگار حق بهاگر درجه کگبر الود مایلو جيري دارن سيوارامان نزيز بلي ابتي بروبع سلسة سنة زي قربها قراوك انا اركيو ميستر سيوارامان ني اس بي اس هندي كمزتزارو بدما متن بلتن هزبي كم هزبي متن بلتقنا نخلوكا ابناي ابرجن تورستريت ازبتات حيلن تبابن كتركب اقداسي بمبال نتي مسرتاتو معناودقن بقالوتا زيز قلولو ايو ايلو
3: Realize that community is that village. It's the communities where families will prosper and thrive. And
2: محبرسب نحاد قشتيو مخانو مستبال سدرابيتات عب محبرسب يو زبلت اقنز عمببن حجون كنكادو زقبقنا منقدي قنا اللونا دحري حيدات سومنات النينو سلس جمر عالم حما كنتات اير كمت مخانو نخط الدالو متنقطة قريبو النينو تفتراوتر ايو كنتات اير كوينو ازتر ايوزي اب ككلتا وشوعات عامت زقات اميو اب ماكلاين مبراقاون سلاما وكيانوس مقوات زعبلو كنتات اير كلو كلو ايو اتي كنتات زخصت نايتكال ميتريولوجي عالم وانات حابي كالست ساولو كونتات النينو كابسن كسع نحاس كلتشحن اسران شدشتن ابزولو جيزي كخصت تخولو كمزلو كيلاتات كمزقمتو قليسو
4: This likelihood increases to around 90% through the remainder of the forecast period.
2: እዚ ከሳ እዚ ተረፈን አይቲም ቢትጊዜት ማለት ካብ መስከረም ከሳብ ተሐሳስ ተኽሎ መክሳቱ ከሳ ከባቢ ቴስ አሚታዊ ክበጽ ይቀል አሰር አልኒኖ ካብ መበቆሉ ንልዓሊ አብ ሰላማው ቂያኖስ ይዝጓዝ እዚ ድማ ንሕርሻ ቀረብ ጸዓት ንግድ ጸጋታት ማይ ሰንሰለት ቀረብን መናባብሮን ህዝብን ዝጸልዩ እዩ كابي يوكرين زتسد درونات اب روسيا كتما سينتس ሴንት ፒተርስበርግ ዝርከብ ናይ ሰደድ ነቕጣ ነዳድን ኣብ ጥቖም ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕርን ወቕዑ። ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ነቲ ተርሚናል ነዳዲ ከም ዝወቕዖ ኣብ ጥቓታ መራኽቢ ሩስያ ዝኾና ሃገራት ባልቲክ ዝርከባሉ ኣብ ክሮን እትርከብ ደሴት ዝርከብ ወታደራዊ መፀገን ማእከል እውን ከም ዝተወቕዐ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እቲ መጥቃዕቲ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መንበሪ ዓዱ ዝኾነት ከተማ ሴንት ፒተርስበርግ ቁጠባዊ ፎረም ድሕሪ ምምርሑ ዝተኸውነ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ዩክሬን ሩስያ ኣብ ዩክሬን ኣብ እትካየዶ መጥቃዕትታት ካልኦት ሃገራት ንሩስያ ይድግፋ ኣለዋ ክብል ከሲሱ።
5: Кожен з цих дронів, всі типи російських
6: Every single one of these drones, all types
2: of Russian missiles. ካብዚ ድሮን እዚ ኩሉ ዓይነት መሳይላት ሩስያ ካብ ኩለን ሃገራት ገለ ክፋላቱ ናብ ሩስያ ከይኣተወ ፈፂሙ ክፈሪ ዘይክእል እዩ። እዚ ማለት ከዓ ኣብ ኩሉ ከምዝኣመሰለ መጥቃዕቲ ናይ ሓቂ ሕልኽልኻት እቶም ንሩስያ ገንዘብ ዝህቡ እገዳ ብምጥሓስ ሓደ ወይ ክልተ ጥራይ ዘይኮነስ ወታደራዊ ፍርያት ሩስያ ዝገዝኡ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ክፋላት ካብዚ ዘሎ እዩ ማለት እዩ።
6: would simply come to a halt.
5: без яких російське воєнне виробництво просто зупинить.
2: ሓላፊ ቤት ምክሪ ኢንዳስትሪ መካይን መጠን ብዝሒ መሸጣ ናይ ኤሌክትሪክ መካይድ ከም ዘገረሞ ገሊፁ። ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ከም ባትሪ ምስ ኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ተራ ናይ ሃይብሪድ ዝዓይነተን መካይን ብ46 ሚእታዊ ኣብ ወርሒ ጉንቦት ካብ ኩሉ ምንጭታት መሸጣ ሓደስቲ መካይን ብ46 ሚእታዊ ከም ዝተሸጣ ተፈሊጡ። ኣውስትራልያውያን ኣብ ወርሒ ልዕሊ 21,300 ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ መካይን ዝዓደጉ ኮይኖም እዚ ድማ ዳርጋ ሓደ ሕምስ ሲት ካብ መሸጣታት መኻይን ዝኸውን እዩ። ንተኸታታሊ 3 ወርሒ እዚ መሸጣ መኻይን ኤሌክትሪክ መርሕ ዝፀንሐ እዩ። ቶኒ ዌበር እዚ ውፅኢት እዚ ሰባት ብሰንኪ ልዕል ዋጋታት ነዳዲ ናብ ዝተሓተ ተጠቃምነት ነዳዲ ዘለዎ ቴክኖሎጂ ይቕየሩ ከም ዘለዉ ዝሕብር ኢሉ። ናይ ፌደራል ሰልፊ ተቃዋሚ ናይ ኣውስትራልያ ቁጠባ ዕብት ብሰንኪ ልዑል ፍልሰት ይናወፃሎ ክብል ገሊፁ። መራሒ ተቃዋሚ ኣንገስ ተይለር ነዚ ርእቶ ዝሃበ ነቲ ናይ ቀረባ ግዜ ኣሃዛት ድሕሪ ምርኣይ ቁጠባ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ 12 ኣዋርሕ ብ2.5 ሚእታዊ ከም ዝዓበየ፣ እዚ ድማ ካብቲ ናይ ዕዳጋ ትንበያ ዝነከየ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ምክንያት ካብቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ዕብት ቁጠባ ዝተሓተ ዝኾነሉ ብሰንኪ ልዑል መጠን ወለድን ምውሳኽ ዋጋታት ነዳድን ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ኮይኑ ግና ሚስተር ቴይለር እቲ ቀንዲ ምክንያት ንሱ ኣይኮነን ክብል ይሙግት።
7: GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters.
2: GDP ወይ ጅምላዊ ጅምላ ዘቤታዊ እቶት ብመጠን ሓደ ሰብ ካብ 15 ርብዒ ዓመት ን10ይ ግዜ እዩ ንድሕሪ ተመሊሱ ዝርከብ። ኣብ ትሕቲ ሰልፍ ለበር ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ስደተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ኣትዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ንፍልሰት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ብምግባር ስለምንታይ እዩ እቲ እንኮ ስትራቴጂ ቁጠባ ዕቤት ክኸውን ደልይዎ? ኣብ ኒው ደልሂ ቅሬታ ኣብ ኒው ደልሂ ብባር ሓዊ ብውሕዱ 21 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 40 ድማ ቆሲሎም። እቲ ባር ኣብ ኣውራጃ ማሊቪያ ናጋር ኣብ ዝርከብ ሓደ ቤት ምግብን ሆቴልን ህንፃ እዩ ኣጋጢሙ። መሰኻኽር ሰባት ካብ ተሃልሃልታ

0: سلام زي خبركم تخطاتلتنا كمي تمسيو حوحات من سمنغست فيدرال كزار عرب يحتت بزبل قدتاو فنونا نفل مالنا
1: قدتنا كرني أفريكا يناو توسي كارتو يوزو يوزو زي برودر هوب أفريكا زي مالت من سودان من إرترا انتان أساس مكلتهم زهوز مالتهم
0: إثيوبيان كسجرزة تحزي إيرتراوينا فرديك غربيو أسمرة ماراتون كلتا شحن عسران شدوشان حدش معرف عبيت أتلتيكس إيرترا
2: كاوزا عبير فحخان تيالو اني ناويش تعد تقدا دمتي بإيرتراين مالتي أوش تعدهم تب درجة عالم كمال وزلو وزخلو ملكيتات وزلو ملكيتات زي بكا تي وتين كازي تروحو أدوانتيش لزغانا
0: إذن حاد سأرت زيناتات علت ونكهلوان نايم ساقم زلوخ عزي براني سنة مكتتال سمزه تگراي بسنكته منگست فدرال قبل علتي كلل امبيرو الله بزبلو عزوا زيغاتات قطباون محبراون قلولا يگات ممكن زلو گلطوم بسلسته سنه كلت شان 26 ابزو وطب معكنا زينات كلل ابزه توزع عند دبدبه مرحتي تكلل محبره سب علمنا تزگات مزلو قلولا عقالبو كبرلو تمحتينوم اتينا بدبلوماسيا ولوخاتن علم لخو مشارختن بزبل زوات صحف وقعو محتم كنت زي حلو وهبي قل گزا سلف تگراي حوحات اتو ميكيل اسگدوم جن أتى تحب بحو حزوات أمخانو نبي بسي بتليفون الرجاجيتو نزي عمل كده نت أن الدبساين البوليتيكا تجري بيك أرباز كتاتل عتو دانيال برهنة الزراري باتو الله
1: أب ركب دبلوماسي كلتا عينت سند متقام تناي مجمرة لا علاوة بركي كم دبدابي صافيو كم دبدابي بخيدر زلوا زهون أقام ويشومات ويزهون كرتقل تقوليو كالاي دنما كالاي بركي زلو ديبلوماتيك نوت نبلو كم مستاوسي مالتيو اد ميموار نا فرنسينيا قاليو سلازي زي ديبلوماتيك نوت يو مستاوشايو اب زغونا كونتاتس ابديت نمحاب مبرهي نمحاب سدو رقتيو سلازي ماتمم فيرمان ايت غبرلو كم سرو دردابي جن ببوستا تاشغو يو سدد سلازي نستغنم بلو برغت نايت كالشم كلو نيرو مسلني سو نايزي ديبلوماتيك ماستواشا سلاسته شتو يزلغو مجمريا باالوم زغبرو

0: ربيوم حبيرهم كفلي مرمرة زوبا براسلف كساب تكمتي كل تشحن عسران حموشتن أب دوب بيلاروسن لاتيفيان موت نايسالسان حموشتن سوات كمز تمزقبي حبر سدة تنياتات كاب على ترك تبقيسهم إن بولغاريا رومانيا مولدوفيان يوكرين سجيرهم دما ناب كم بعل شودن النروين مسقا قرزت كاملا هقريع
1: نبحث ارتزينات كسكراكم مبرسة كتما سومال بسنك مدنو غاي مريج استفتر متل لخنا تقادي دبز خدلو زل اوان برتو عملوا تقصي خمس تخايدة ارتبات حبيرو متل تقصي عمانكو حيلتات منقستن طعامتن كمزنا برا وانتقالي تلو عد مسلطان بريزيدنت حسن شيخ محمد بعصر تحمش قنبو تاوقع كونتا نبرا بحد عمد كنا وحم قبارو سعيبو زي حقا منقستاويو تقاوم وتطال علو زلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب بايتو امريكا زي حقر او كبل كونينو ازيزو خونو لزلو بايتو امريكا بزعبا ايران ملكيتو نتر ترامب مقصاتو سعيبي وتمال الروبع بايتو وكالت هزب أمريكا ترامب توسخ وطادراو سقوم تنقي وسد زا علم سقوم تخمزة تلغه يفلت هزب الله متقعتي دوان تابيلو إسرائيل لبانوس نام مقراز تقصين محداس تسامامعين بتوسخي وشد لبانوس بركت زبالو بايلو زباطات زدان مفتارن تسامامعين اللوا هبزن زباطات ون اتفتات هزب الله قدو مخانو منيستر قدات وطا أمريكا عفليتو نيمو داتا زينا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نيبات لانج بتغا نبلانش بتقاوم النتوان عقب حقك خون حد ايو تود بلانش كم يجزي وان عقب حقك اقل قلت ان حكوينو بساني تنتت اريغو تولك او طبقة ترامب نبر بغت سالك وطري حدا عقب حق نايت بمحدار ترامب خوني وان عقب حق امريكا بكفلي فتحي اتزل على حلافنا تخبرتي حقيو أتي بكمشن بهالن سبورتين فدراشن أتلتيكس إرتاس تدلو أسمرا ماراتون كلتشحن إسران شتوشن نشاب عي قزي إزو كير زلو كانتوخن نفال ماي قزي إيو بعلم لخو فدراشن أتلتيكس وقعو أفلوت أب مركبو نعبيت أتلتيكس إرترا عبي تاريخ هاو معرف زخفته فتأميو نتن تاني سبورتين قول دقر قيس الزراري منيو ألنا
2: ماراتون أسمرا مجمرة بماراتون جمر كلوز ماراتون أسمرا سي بزوا معاكل تجمير خو من دالها بماراتون أسمرا بتحتي أتليتيكس أغرا فدرشن إرترا خو من كومشن سبورت آتي أغرا وفلوت أمركاو بإنترناشنال أتليتيكس حدا عبي زلا أغرا فدرشن إرترا كنو لغين أزخان تايو حدا نتقادة دنتي زوبا بليچ آهتا لو سخان تايو مثلوك أبتمويا وربحتات نتم تساوتي لعاب يعدس لسفتر لهم دونغي بها ليانو بوغني قلنا بساعة منتون عزيز حقوسي بأتخالي خان رحرين أو توريزم كنت طبعاً زم صوب حنت هاجر أزي أزي أزي عبي جي هذا بس حتى بزحنا خمسة حق زكايو معكنا زينا ها مثلاً معناته إنترناشنال سيرتيفيكس لزوج سيرزود درزي معكنا زينا نعلم خمسة يوم ساتهم كا ناتهم زوبو حالات لزلون درجة عالم زي عبي رفعله بزين الصها أسمرا هم نفلتوه لزي عب يونيسكو تمزجاس لزلا زون عالم نخاو على حتى زيادة داقول حاق مسيو أبرزشيو خا أبتي أول هذا با أبتنا جيزم عكنا سرعتات نلو أبناء أتليتيكس أبناي غويان ولوسي أو بقصال نخمحش نيرترا هذا حابي أدفانتج كباي بارولمبيكس وددرالو نيسون كلان مالتي نيسون كلانون دلول بريج خونس لزغل مس أولو نيع زي رفع هذا تلو خاوز عبي رفع خانتي هلو نناوش تعد تقد عدمتي نيرترا مالتي أوش تعدم أو جزءهم كلو تبي درجة عالم كمل وزلو زخلو ملك عتاد ويزلا ملك عتاد زي بكا تي وتين كازيت رغبو أدفانتج لزغنا
3: كلو تزيد عدم هجرات كالو علينا بزني ماراتون
2: كسافجي رحمنا زلنا حبريتا كينيا يوغاندا تنزانيا جيبوتي السودان كان زلوا ترغاغي سلو بحفشا دي حموشت هاجرات كساتفا مخانن ولا نعوم يكوت ادفانتج ازيبا ني ايرترانت ادان دوت راح يكون نوع مناتو سيرتيفيكيت روح وليها بغطتها ازي وددر مست ود شوعت سنه بغطتها ابن عالم مزغب ابتي تايز جلوبال داتا زبالالو اوي كمزغب يتحزلكا لذي حادثه صواتي مينيما امالي دي مالن بو كلكا اي خيلي
3: لذي بالدرجه احغرا وافلطون عبي عبيتي يوهم تصالون مالتي
2: عبي زلاي ناب نسي خنغرا أبنتنا تغزنا نخيط رقب أهل السلاسي تقدادا ميتنا إسرا حدا كيلومتر ناية إيرترا نصاح جي عند حرينا أب تكمت حدا خلتشن إسران سلسن أب لاتي بير أوروبا مالتي أب رسا ختما ريغا أب تخيط ودردرزي يبال عصر شوعات الدرجة هتحزك لا حدا ساعة عصر تدغن إسران شوعات السكندن أمز جيوانيرا صباحا قن أوش تعدى منهاتو هاقروا فدريشن أتليتيكس ኤርትራ ካብቲ ፍሉያ ተኣታትዎ ዘሎ ብጀ ካብቲ ኣህጉራት ፈላጥና ናይ ደቂ ኣንስትዮ 21 ኪሎ ሜትር ኢት ኢሎ ቅድሚ ሕጂ 10 ኪሎ ሜትር ዝበሃል ነይሩ፣ ሕጂ ግን 21 ኪሎ ሜትር። ሕጂ ንባዕል ርግበ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ እዚ ነዚ ኣመዝጊባቱ ዘላ ሰዓት ኣብ ላቲቪያ ንዑ ክተመሓሸ ትኽእል ብጀኩ ንሱ ከዓ ብጀካ ንሱ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ተመዝጊቡ ዘሎ ሰዓት ኣብዚ ናይ ኣስመራ ማራቶን ኣብ 2019 ኣብ ትሕቲ ፅላል ሃገራዊ ኣትሌቲክስ ኤርትራን ኮሚሽን ስፖርት ዝተዋተወ መሓሪ ፀጋይ ብ2 ሰዓት 17 ደቂቕን 31 ሰከንድን ዘመዝገቦ እዩ ታሪክ።